حدودا ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدودا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله شفيعنا، اللهم اجعله شافعا لنا، حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أسكننا به الظلل.

لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره، والفردوس الأعلى من الجنة، والفردوس الأعلى من الجنة، والفردوس الأعلى من الجنة. يا ذا الفضل والعطاء والرحمة والجود والمنة، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا من لا يؤاخذ بالجريرة.

وخالقنا ورازقنا، ليس في الوجود رب سواك فيدعى، وليس في الكون إله غيرك فيرجى. نسألك مسألة المساكين، تعلمك لا تسمع كلامنا، تسمع كلامنا، تسمع كلامنا وترى مكاننا، وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء.

اللهم اختم لنا بالقبول، اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا

0: Tamba FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport Tamba FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport
1: Wanantu wa huwa inda dhanni 'abdihi an yakhilluhu wa khillu 'abdihi wa annani hibbun lahu wa hibbu rasulihi wa hibbu man yuhibbu wa annahu kana ma'i wa kana li fi kulli shay'in wa safa az-zaman li wa annahu yaqulu li fi abadi ma shi'tuhu minhu wa afna kabadi wa annahu sarafa 'anni qablu jumlata ma bihi yaji'u kablu wa annahu wahaba li fi ad-dunya ما اختير لي فيها بغير ثنيا وأنه يديم لي بشرايا في هذه الدنيا وفي أخرايا وأنه إلى سواي صرفا ضري وما يسوءني فانصرفا وأنه وهب للكتابا ولي لا يوجه العتابا وأنه لاختار بيعي كحكما من اشتراها وأفاض الحكما وأنه

صلى عليه سرمدا وسلما في آله وصحبه والعلماء، وأنه بي يفرح الرسول في خدمة الذي تزيد خير رسول، وأنه عني محا عيوبي كما به لي جاد بالغيوب، وأنه لي يقود ما أحب كما أحب سائقا ما لا أحب إلى سواي قبل أن ينتحيا لي كما لديه ضري محيا، وأنه كليتي بالتحلية هدى ولا يروم مني تخلية، وأنه

من الشيطان الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا الذي قلت فيه: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. محمد وعلى آله وصحبه، وتقبل مني هذه الخدمة، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي الجنة العاجلة المؤدية إلى الجنة الآجلة، والله على ما نقول وكيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحمدنا المختار صلى الله عليه بالتسليم تي علاه. أحمدنا المختار صلى الله عليه بالتسليم تي علاه. علوم أفضل الورى والعمل، والخلق والأدب فيها الأكمل. وجه النبي ذي المزايا الأفيد، أخجل شمسا مخجلا بدر يدي. ذكاء عقل المنتقى فاق العقول، أظهر معقولا بدت منه نقول. بين ما مضى وما سيأتي، منه الأحاديث مع الآيات. أنا له الله تعالى ما عجز عنه سواه، وله الوعد نجز. لسانه وقلبه والبدن، لم تنحه شقاوة أو ددن. لقنه الله كتابه المبين، أظهر ما بان وما ليس يبين. أقرأه من لوحه والقلم، من صانه عن ريب وظلم.

جن أو بشر إلى خديم خير من له البشر شقاوة الشيطان سيقت لسوى نحوي وحزبه نأوا عني سوى يندم إبليس.

عن مرض وميد إلى سوى نحوي نحى الخناس بنفي من له أنا خناس نحى جنابي قبل عام جيسش ولسواي قد نحى في جمشش أذهب باق لا يزال دافعا لغيري الأعداء والمدافعا لا ينتحي لجهة الشيطان ولا لما لي صانه الأوطان رجم إبليس الرجيم الله وعنه صانني نعم الله جادله عني رب المانع وليس تنحو جهة الموانع يقيني الباقي شياطين الورى وكلما عني يعوق السورى منع إبليس من القصد إلى مضرتي من لي يخلد الإله منع إبليس من القصد إلى مضرتي من لي يخلد الإله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبشره صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه الزيارة وتقبلها وفرح بها أخياره آمين يا رب العالمين أصحاب الجنة إليك يا خير البرية سلام خديمك الذي كفيته الملام إليك يا خير البرية سلام خديمك

أثنى احترام، جاد لنا باق تعالى عن منام، بك فأنت سيدي خير الأنام. نويت شكره عليك كل عام وكل شهر والكتاب لي دعام، نويت شكره عليك بقلام وغيرها يا ذا جوامع الكلام.

لك وقبله حبوت بعظام هم فيها خالدون. هديتي إلى جماد الثانية من المحرم القطوف الدانية، هديتي إلى جماد الثانية من المحرم القطوف الدانية. من لك للماحي هدايا كافية كل أذى من خير آي كافية، فرحته بخدم لا ثانية لها من الخدم ليست فانية. يسر سيدي حروف الداعية إلى جنانه إليها الساعية، هديتي إلى النبي صافية بشارة له خيورا ضافية. إن قلامي بالنبي هادية إلى جنان من عراه بادية، خدمة خير العالمين جالية قاليني فالدور منه خالية. أحملنا الرتبة جهرا عالية تعلي محبه وتخفي قالية. لأحمد المختار قدت القافية عافية تدوم ليست عافية، درجة المختار ليست خافية إذ الحياة للعباد شافية. ودي لربي وله للقاسية ألا أنا وحدي لست دهرا ناسية، ناجيت فيه لجماد الثانية من

دانية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا الذي عصمته بقولك والله يعصمك من الناس محمد وآله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تنشر بها علي بركات ذلك القول وتحييني وتطول عمري به فيك وفيه صلى الله تعالى عليه وسلم آمين يا رب العالمين. واجعل هذه القصيدة التي أخذتها منه حصنا من حصونك التي من دخل في واحد منها أمن من عذابك ومكرك أبدا، وبارك لي فيها ولكل من حفظها أو حملها بركة تقي كل سوء في الدارين أبدا.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله الذي من علي بخدمة الرسول عبادة له تبارك وتعالى مع خير سول، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الأمين. أما بعد، فالله أسأل ونعم رب العالمين بحق وجه الله.

السنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة، وأن يتقبله مني بقبول حسن بجاهه صلى الله عليه وسلم، آمين يا رب العالمين. أعوذ

وقاد للتأليف والكتابة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. هذا وإني حامد وشاكر لمن به تطيب للمشاكر. حمدت رب الله رب العالمين على الأمين والأمين والأمين. شكرته بخدمة المشفع مستغنيا بسره عن مدفع. مدحت خير الخلق من محرم إلى انتصاف العام ذا تكرم. لهم امتداحي في جماد الثانية منه وقاد لي قطوفا دانية. له صلاتي وسلامي من رجب لختم ذي الحجة نعم المنتجب. يا ربنا بالمنتقى ذي الحسب خير الورى بحر الندى ذي النسب. صل وسلم ولتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه ولترفع ذا النظام بالرضا يرتفع. صل وسلمن يا إلهي على خليلك ابن عبد الله وآله وصحبه ولتشكر ذا النظام ولتنور فكري. يا من إليه بالكتاب أنقلب صل على الماحي بن عبد المطلب في الآل والصحب وزد تسليما وقد به للعلم والتعليما. يا خير من كان

تجمعا. يا خير جالب الرضا وخير ناف، صل على من جده عبد مناف، في آله وصحبه وسلم، واجعل سوره دواما قلمي، وصل بالتسليم يا ولي على بشير جده قصي، وآله وصحبه ذوي القرب، يا من لغير جهتي تفضي الكرب، يا من حبى بالفوز من غير استلاب، صل بتسليم على فخر كلاب، وآله وصحبه يا من محا توجه الأكدار نحوي فمحا، يا معطي النفع بلا مضرة، صل بتسليم على ابن مرة، وآله وصحبه والتحمد، كليتي دنيا وأخرى تحمدي، يا من ألان لي كل صعبي، صل بتسليم على ابن كعب،

الطالب وآله وصحبه والأمناء وصف كل يبه وأمنا. يا من له سري رضا وجهري صل بتسليم على ابن فهر وآله وصحبه وكن لي بما يسرني وأعظم كلي. يا خالقي ورازقي ومالكي صل بتسليم.

تزلزل وليقد خيراقرا ونزل يا من محى عن ذي العيوب ذيمة صل على المختار من خزيمة وآله وصحبه مع سلام يا من توجه لغيري الملام يا من وقاني مشركا ومشركة صل بتسليم على ابن مدركة وآله وصحبه يا من قهر لي العدا من اختفى ومن ظهر يا من به يغبطني الأكياس صل على من جده إلياس وآله وصحبه وسلم واعصم به كليتي من ظلمي يا من حبى بيمن بدو وحضر صل بتسليم على فخر مضر وآله وصحبه يا من جعل هذا النظام خير سعي فانجعل يا من

تشارك يا من لغيري ساق كل كد صل على خير بني معد وسلما عليه في الآل العظام والصحب واشكر كرما هذا النظام صل وسلمن يا منان على الذي ازدان به عدنان وآله وصحبه ولبسط منفعة تسرني تنبسط واجعل بحق

بلا إبطال. يا ربنا صل صلاة تدفع مفسدة على الذي يشفع، مع سلام يجلب المصالح، والآل والصحب وزدني صالحا. يا ربنا صل صلاة تجبر كل انكسار وفؤادي تخبر، مع سلام مكثر ميراتي دنيا وأخرى.

الزمان. يا من كفاني جالبات الخلال دنيا وأخرى عاصما من علالي، أوصل صلاة بسلام نام إلى النبي أكرم الأنام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا ربنا صل صلاة كاملة على الرسول ذي المزايا الجائلة سيدنا محمد والآل وصحبه الدرر واللآلي. يا قائدا لي ما يسرني هنا ولي تقول ما يسرني هنا، وكنت لي من ذائه اليوم إلى دخولي الجنة موطن الإله. وللصحابة

دوام مرتقي على الذي اتخذته وسيلة لك وأهوى فعله وقيله سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من قبلت هذه المقدمة مرضية مشكورة معظمة يا من بجاهه جعلت خدمتي كخدمة الصحاب والأئمة يا

يذهب إلى سواي لي مناي يهب على الذي هو الوسيلة ليا إليك في الدارين نور الأولياء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشكر بجاهه العظيم خطي وهب لي الرضا بغير سخطي واقبل بجاهه ته البداية وهب لمن يقرأه ولاية واقبل بجاهه ته البداية وهب لمن يقرأه ولاية يا من كفاني الشرك والفضولا والذنب والرياء والتضليلا صل صلاة قد تقيني أبدا المكر حيثما اختفى.

في السر والجهر خديما مخلصا، وهبت لي خوفا إليك جرني من قبل ذا عصمتني من درني، لك شكوري سرمدا بلا كفور من قبل الخطاب ذا أنت الشكور. يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي والرسول.

على من الحجر عليه سلم بصوت وجهر سيدنا حبيبنا محمد والآل والصحب وكل يحمد كفيتني.

بخرق عادة فككت حبسيا من اشتريت مالي اخترت البيوع فيه اشتراء ودها كل مطيع خواطري أسكنت في رضاك كفيتني اللعين مع عداك جعلت فطري فوق كل صوم جعلت نومي كقيام القوم كتابتي جعلت أكبر رضا لديك قد وقيتني غير رضا يا من وهبت للأمان والصفا يا من برحمن رحيم وصفا صل صلاة تجلب العطايا بها على ما حل محل خطايا وآله وصحبه ولتكفني إلى الجنان ما يجر لشفني وصل أفضل صلاة تغفر بها لقومي كل عيب تستر.

تسبق كل صلاة بسلام يسبق على الذي له العلا والسبق وبظهوره استبان الحق سيدنا محمد والآل وصحبه البررة الأبطال.

وصحبه الكملة الرجال. يا من وقاني الرياء والحسد وكلكلي صفيته مع الجسد. يا ربنا صل صلاة تفضل كل صلاة بسلام يكمل على الذي يذعن في يوم القيام إليه جملة الأماجد الكرام.

مع سلام حررا على الذي اتخذته وسيلة إليك وهو صاحب الوسيلة سيدنا محمد والآل وصحبه الغر.

خالصة من كل عيب لا تكون ناقصة مع سلام كامل لا ينتهي على المشفع المجمل البهي سيدنا محمد والآل وصحبه يا شاكرا أفعالي. يا ربنا صل صلاة بسلام ما لهما نهاية ولا انصرام على ابن عبد الله ذي الوجه البهي الكامل المكمل المنبه.

0: آلي والصحب يا من راض لي أقتالي يا من كفاني ذوي الضلال
1: بن اف ام راديو بي نيك تي ويتو روم بوين بي نيك تي كومين بي جاكارلو تالي بي جيم اليبور
2: بسم الله تابسكي جوب سينا اكسبريسو انديتنا اي خوالم غير دولي سي سابانيا تابسكي اي بون داشا او شام 25000 فران يوني موت ناني مالكو واخ دي كومادي اكتيفيل سبور 3000 سبور 500 ولا سنت 500 غير بوكو تي ني اكسبريسو دي سارغال تي تابسكي بي او ريتروف تو دي زوفر سي Voilà beaucoup. Tiens, 111 tiens. Ou sur ton application Osei Expresso Dal, moi Sénégal.
3: Eh, hey, Ndanan, sa tabaski wave da si japp ba mu deuguer.
4: Sa xar
3: validé?
4: Eh, hey, sa jazzner
3: validé?
4: Wa sa ndugu
3: validé? Do ma laaj naka?
4: Gawema?
3: Xana si fay ñeegu 1500 francs wala luko upp ak wave, bokku si tirage au sort bi, meuna gagner xar, jazzner wala yeneeni lo. Taxi, luy gën di fay ak wave, di gën di yok say chance gagner.
4: Hein?
3: Ah, kon yang fi ba tay loy xaar pour fay ji ga bokku ci ndanan wave yi
4: te bas ki ndanan deug ak wave la li ba taxalu wave digital finance la
1: ben fm radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport
5: xibaari ci ben fm

متقين الحجيب داني واسكين الليل عن الغرر هل مسني حتى آل المنتظر.

ثم اكرم قبر ومسنها ونجزي المهاجرين والمسلمين ولا تهاجرهم بكفر ذنبهم فانه وان عزوك يا احد لقبله

المزايا وكفنا الآفات والمزايا وهجرنا الحزن على الطاعات وكفنا الحسن بالأوقات.

ولا تعاقبهم بكبر ذنبهم فإنه وإن عصوك يا أحد لقبلة لم يدركوا بك أحد وإنهم عدالهم

جميل أذن عني ورم مجدها يا من لديه كل من يقوم معها يا خير من دعا قريب سمعها عني يكف ثمدا كل ثمد وجعل مكاكي فيه من عن الثمد بين لي الذي علينا يقتفي بجدرك الحكيم حيث أقتفي تدري ان يكف ثمدا

ضل المزايا وكفنا الآفات والمزايا وهجنا الحزن على الطاعات وكفنا الحسن بالأوقات يا بني يا لطيف يا مهاجي يا من له الأمر ولا يزالي أنزل كفاءة مكان ثاني ولا دعاء من هذه السلال وأنزل النفر مكان الظهري وأنزل الخير مكان الترمي وأنزل العلم مكان الجهري وأنزل الجود مكان

أبدا إذا سواك من هنا إلى مكان لا إنما تنصت الجوانب وقاموا لأفضل القبائل فلا تواجه

عدوا في كل مسلم ونجنا من شر كل مجرم واجعل جميع المسلمين كفارا فنا بالله فنفاس الله.

وقفنا عن المظلمة ونجي كل مسلم ومسلمات راونا يا ربنا من الختام عند الممات وقد يوم القيام بجاه الخير من كفى الامر هذا ووهب المخلوق والامر هذا محمد

0: السميع والبصير
1: يبقى العليم والقدير والمتين على أمر الله السميع والبصير يبقى العليم والقدير والمتين ناجيك سبحانه يوم الأحد فجعلني في قل هو الله أحد نبيت جملة النصارى عنهم وفي توحيدك يا ذا المبني الأول الآخر والمغني الأمد هتاجر الباطل أنت يا أحد لك الولاية ولك

وجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم بهم غدا وجعل جميع المسلمين في القطار والمسلمات في اجتهادهم تقى وجعل جميع العلماء عاملين وجعل

بصيرا يمر عليهم والخليل والنسير ناجل هو الكبار هو يوم الاهل فجعلني بقل هو الله احد نبيت جمله النصارى عنهم وفي بتوحيدك يا ذا النبي الاول الاخر والمؤمن الامل حتى اهل الباطل انت يا احد لك البرايا ولك الافعال فاحسن الذي تتابعان لك بذلك

يا من لديه كل رنقما يا خير من دعا قريب سمعا عني لكف ثمدا كل ثمد وجعل مكاتبي بهما عن الثمد بين لي الذي علينا يقتتل بجذب الحكيم حيث اقتتل تدري ان يترك ثمدا بقسطه

فَإِنَّ اللَّهَ الْقَدُورُ فَلِلْفَقْرِ لِكُلِّ مَعَنٍ الْقَدُورُ ذكار مطلق ما توجها جميل أبدا عني ورم وجها يا من لديه كل من يقوم معها لا خير من دعا قريب سمعا عني لكف ثمدا كل ثمد وجعل مكاتبي من يده الذي علينا يقتتل

على من اسمه المسلم فكل كلمه يسلم يا احد فليكن يقل هو الله احد رسولك المعي وسلم يا احد فليكن يقل هو الله

يا بل يا لطيف يا مهاجي يا من له الامر ولا يزال انزل كفاءة مكان الزوال ولا تعاملها بالسلال وانزل الحق مكان الظهر وانزل الخير مكان السلم وانزل العلم مكان الجهل وانزل الجود مكان

ثم اكرم قوما وردنا راجعا ونجهم وهاجر وتكلم ولا تراقب الحكم لذنبهم فانه وان عثرك يا احد لقبله

أبدا إذا سواك من هنا إلى مكان لا إنما تلفت الجوانب وطابوا لأفضل القبائل فلا تواجد

عدوا في كل مسلم ونجنا من شر كل مجرمين وجعل جميع المسلمين نقولا لنا غلا فنقا ذرا وجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم بهم غدا وجعل جميع المسلمين في القطار والمسلمات في اجتهادهم سقاط وجعل جميع العلماء عالمين وجعل جميع العابدين المخلصين وجعل جميع المخلصين مساجدين وجعل جميع الزاهدين الناسبين وجعل جميع الناسبين الصادقين وجعل جميع الصادقين الفائزين واغفرنا يا ربنا بالخدمه للمسلمين ابدا ورحمه وجعل لهم فينا هدى وخيرات وقصهم منها هدى وخيرات واغفرنا بالمسلمين لوجهك.

وجعلنا هنا وهلنا أصغر غافلة تبدلا ومختارا وهب لنا المكارم الأخلاق مع صحابه إلى شقائه ويمتقي لنا يوكل الكبير وجعل كبيرنا يعين بالشقير وجعل قلوبنا على التوابل بلا تنازع ولا تعاقب ولا تباسل ولا تدابر ولا تباخل ولا تنافر حتى نصير المسلمين قاسمين.

نعم الحليم والخبير والنكير ناجي الهوى كبار الهوى يوم الأهد فجادني بقل هو الله أحد نبيتكم أتم نسال عنهم وفي بتوحيدك يا ذا النبي الأول الآخر والمؤمن الأمد حتى أهل الباطل أنت يا أحد لك الكرايا ولك

ربي أعوذ بك من مزاج الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رب وهب لي بالقدر العظيم لذات الله تبارك وتعالى شهر رمضان ربي وتعالى.

فلج الهدايا إكرام ذي الجلال والإكرام كفل غير الكرهة الحرام ناجاه.

تبارك ربي رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد اعاذني الله الرحمن الرحيم من ابليس الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان شهر نزول كتاب الله صلى الله وسلم على من انزله عليه به قول ربي عني شهدة ببدر من صور الخلق بدد حاجة من خلال حاجة من الغيب إلى ذي الإله لقد تبع الله ضر كل إله تبعني حب ربي الأولين ورمضان سيد الذي

لدى الجوار أربع غلام لوجهه من نفع لغيري الغلام وأجل ذا الجلال والإكرام بما به ذرية جرام.

وفي سبيل الله من أجارا وفي عن العالم في الدارين حكمة من كفاني العالم أكرم الله بكونه عنده وبه يباهي حجبه وجلا برد والد يأجر

السر الرسول الله بسدر لا إله إلا الله عباد مهن واسع لي جيدا ببدل ومن الخلائق بدد بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة شهيدا إلى وبأخذ الكتاب بلا عجب ولا أذل ولا عتاب أبية الذي والنحلة الركوم قل لك أهل يرضى وخيركم قدر يموت ما كاد يفوت من الفجور يحب

الزمان ولزوايا دعما دع الزمان عدم الوجه ربنا العظيم وابدا في كانه التعظيم دل لي الله على محمد وقادم احمدنا للسمد عداني الله براح الامين وبكتابه واحمد الامين وفي عين

رحمتهم مثل ريح الأرض والسماء كبيرة يقود وغير ماء تقدمت العاشر عديد قدمي وسبق الجن وأبناء لمين عباد ومن جل عن أسلام لأوصلة من أبنها الأذكار عباد ومن جل عن أذكار لأوصلة من أبنها الأذكار ربا بقمتي إلى الماء النبي منتفدا عن أقرب وأجنبي رتليا معيب وعام مسجد ما فاتني من ابتدائي أجد من لم يعتمد

مكين يوم الأحد ترى في تجديد دين الأحد في وجهه الكريم يوم الأحد عباد مغن جل عن الأمداد في وقت صنع الأمداد.

المكرم وندم من دهر عرضهم ندم من جلاد السلطان ندم من جلاد السلطان وندم الحكام والشيطان مدد يسر المطون من جعل قد يمت يوم بدي فنجعل

نارهم وجاءوا كل نهور مشركين نحو إلى بيادتي في رمضان لئن وجه من خفى بفيضان إن الذين تهدى في نارهم

ملك وغلقت الأقلام النبل نعم ذات من غلاه وضبت تعالى من إيمان فقلا وأخرجاه

وبين مقدرات العمر لقد عظم لذلك. آمين يا رب العالمين. صل وسلم وبارك لقد عظم لذلك يا شكور على من واد الحجر الصافي والكرامة الصافية ولسان صدق في الأولين والآخرين ووجبة الشهود والعلام ورضاك الأكبر.

الجنة التي وعد المتقون يا من خذ به بإقامة الصلوات الخمس وبسعي رمضان المدني بارك لي في القتل والوزن وفيه اللسان أمد قبيلا وفيه بارك لي في القتل والوزن وفيه

اللهم إني واجدك بكليتي إلى دخول الجنة التي وجمت قولا لوجهك الكريم محمد فيك اللهم مبغضا فيك بسير رمضان المتدين بسمعك دارعا لوجه الله بعد فراقكم نجاني الله قد عادت الفتاة والعلوم الناصرات والتقاطع الدين أداني الله بخدمة الرسول وانقاد لي بالعناء الخير رسول رضي الله عنه.

مسلما يبدا دعاهم بلى الذي اذى لها الكتاب ولدواها الكتاب عتاب الى لساني وبابي ويدي ان تجد

بسم الله الرحمن الرحيم. بطر الله تبارك وتعالى جوار ناقل لأجل خفيد وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات في كيف مطعن عام بسجن بعد الذين حافظوا على صيام ترم فيه أخلق باب من قيام بعد الذين حافظوا على صيام ترم فيه أخلق

لكم مدى الفطار واللقاء يا فرض غدا من اتقاء حتى اعلموا ان ربكم كريم وانا عند اجور الناكرين سبكم الله على سر صيام فتدخلوا على الجنه بدون قيام بهذه الابلاغ اخرج اليكم اذن ان كان فطارا يوم نعيد والله على

حرا وجبا وربيع الاول وربيع الثاني وجماد الاولى وجماد الثاني ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذي القعده وذي الحجه

يستمع إلى دخول الجنة التي أوعد المتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يقول إليك على الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي قال

وجد من بجداد الغرب في أوائل الأمان والصفاء والمعروف آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل وجهك الكريم سلوة وبارك على سيدنا

من عدل القرآن في هدى للناس وبينات من الهدى جمد العدم لذاته بآلة أبدا بالآداء في الدنيا وبالجزاء في الجنة التي وجب تكون والله على ما نقول وكيلا وصفاق ربك رب العزة عما يجبون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أول مقدمات الجنات من رمضان.

نقود وكيل وحسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلمه وهدينا قدر بحروف سابعه في رمضان لبجل قهره والله يقتصد عبده ان يساو والله ذو الفضل العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربي الكريم الاكرم من قاد من قراءته محرم الحمد لله الذي ليظفر وكان لي بما يقول فيه ظفر بالله ربنا الاخير الاول اضرب على بي نبي الاول ابدا

السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل كتابي لسيري رمضان سجي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وجلاله الرياض الماخوذ من

من القدرة والإرادة كليني تفضلا أرادي أذبني بالعلم والحياة وسمي والبطل.

دمي على الدين ظالما مدبثير متكلم بلا نهاية منايني وقبلا لقينا لا إله إلا الله محمد أرسل الإله أكرى بلا فلن أو عبدين وسيب المتوكى فحرفين نور نور البقاء والقدم كلي بلا وثبت القدم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد

نبعني أهل الأمن نبعني الذي الوجود والقدم لواج مطبع وداعي من القدم سبحان ربك رب العالمين عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم.

وسلم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه واقم لي جميع المعاصي في الماضي والحالي واتمني من المعاصي في الحالي والمهدي امين يا رب العالمين.

فتلك الدار زجر الذي مدى بغير صلبا وكوني الموت الحكيم ولما لا ما عبادك يوم تقدمي تبارك.

إلا تريك نفسا لديك وجهت كل الكريم والجميل وللرسول الأبي عمنا أبي عمنا الكريم.

وجعل الإيمان حكم البشير تفسيرا يصدر فريقي ينقل حبيب القدير هداني البشير لا أقول فهل تقول لا أقول محمد صلى الله عليه وسلم.